0: 圣父教宗，讲中文的信众希望向您表达他们的孝爱之情和诚挚的忠贞，并为您普世宗徒使命的全部意向祈祷。公开接见的最后，我们一起用拉丁文唱天主经。最后，圣父教宗将颁赐宗座霞服，并特别降服儿童、老人和受苦的人。教宗还将祝圣每一位随身携带的玫瑰念珠和圣物。以下是教宗在公开接见开始时讲授的要理摘要。亲爱的弟兄姐妹们，我们继续关于梵蒂冈第二届大公会议系列文献的要理讲授。今天我们醒思礼仪宪章，这份文献教导我们，礼仪使我们浸沐在基督的苦难、死亡、复活与光荣的奥迹中。耶稣通过礼仪中的仪式和祈祷，并借圣神的德能行使他的司祭职，圣化作为他敬佩的教会，使教会与他结合，参与向天主的自我献礼。事实上，基督临在于宣讲的圣言中，临在于圣事中，临在于圣职人员中，临在于信友团体中，以及以最崇高的方式临在于感恩圣祭中。让我们借着礼仪中的仪式、象征、行为举止，尤其借着基督在礼仪中鲜活的临在，从内在塑造我们自己。关于礼仪，我们将在接下来的要理讲授中深入探讨。现在，圣父教宗将用意大利语问候大家。
1: Rivolgo il mio cordiale saluto alle persone di lingua cinese. Cari fratelli e sorelle, perseverate nel vostro cammino di fede. Cristo risorto vi è vicino e cammina con voi. Vi benedico di cuore.
0: 我向讲中文的人们致以诚挚的问候，亲爱的弟兄姐妹们，愿你们在信仰的路途中持之以恒，复活的基督近在你们身侧，且与你们同行，我衷心地降服你们。
2: Santo Padre, os fiéis de língua portuguesa desejam testemunhar-lhe filial afeto e sincera fidelidade e rezam por todas as intenções do seu ministério apostólico universal. No final desta audiência, cantaremos a oração do Pai Nosso em latim. Depois, o Santo Padre concederá a bênção apostólica com um pensamento especial às crianças, aos idosos e aos doentes.Abençoará também os terços e demais objetos de devoção que cada um tiver consigo. Leio agora um resumo da catequese que o Santo Padre acaba de pronunciar. Iniciamos hoje o ciclo de catequeses sobre a Constituição Sacrosanctum Concilium, primeiro documento promulgado pelo Concílio Vaticano II. A liturgia é o espaço, o tempo e o contexto no qual a Igreja recebe de Cristo a própria vida.Nela se opera o fruto da nossa redenção. O mistério da paixão, morte e ressurreição do Senhor torna-se presente de modo sacramental na celebração litúrgica, de modo que sempre que participamos da Assembleia reunida em seu nome, somos imersos neste mistério. Os ritos litúrgicos exprimem a fé da Igreja e, ao mesmo tempo, plasmam a sua identidade enquanto corpo místico de Cristo.Deste modo, a liturgia é simultaneamente a meta para a qual se encaminha a ação da Igreja e a fonte de onde promana toda a sua força. Agora o Santo Padre saúda em italiano os fiéis de língua portuguesa.
1: Um cordial saluto a tutti i fedeli di lingua portuguesa. In particolare ai sacerdoti della Arcidiocesi di Maringá.E ai gruppi di pellegrini venuti dal Brasile e dal Portogallo. Uniti nella stessa fede, chiediamo al Signore una rinnovata effusione dello Spirito Santo sulla sua Chiesa. Dio vi benedica.
2: Eis a tradução de suas palavras. Uma cordial saudação a todos os fiéis de língua portuguesa, em particular aos sacerdotes da Arquidiocese de Maringá e aos grupos de peregrinos vindos do Brasil e de Portugal. Unidos na mesma fé, peçamos ao Senhor uma renovada efusão do Espírito Santo sobre a sua Igreja. Deus vos abençoe.
3: أيها الأب الأقدس، يسر المؤمنين الناطقين باللغة العربية الحاضرين هنا أن يعبروا لكم عن مشاعر الاحترام والتقدير وشكرهم البنوي، ويرفقونها بصلواتهم الدائمة إلى الله من أجل قداستكم وخدمتكم كخليفة القديس بطرس. في نهاية هذه المقابلة سنرتل معاً الصلاة الربية باللغة اللاتينية، ثم سيمنح الأب الأقدس جميع الحاضرين البركة الرسولية، ويشمل بها جميع أحبائكم وخاصة الأطفال والمتزوجين حديثاً والمسنين والمرضى والمتألمين بآلام شديدة، وسيبارك كذلك المسابح والأشياء التقوية التي يحملها معه كل واحد منكم. إليكم ملخص التعليم المسيحي لقداسة البابا لاون الرابع عشر. تكلم قداسة البابا اليوم في إطار تعليمه في موضوع وثائق المجمع الفاتيكاني الثاني عن الدستور في الليتورجيا المقدسة المجمع المقدس، وقال: الليتورجية في الكنيسة تساعدنا لندخل في سر المسيح الخلاصي الذي يبني الكنيسة ويوحدها. فالحدث الفصحي، أي آلام المسيح وموته وقيامته من بين الأموات، يصير حاضراً في الاحتفال الليتورجي، حيث يواصل المسيح تقديس الكنيسة بقوة الروح القدس من خلال إعلان كلمة الله والأسرار المقدسة، ولا سيما الإفخارستية. ومن خلال الطقوس والصلوات تعبر الكنيسة عن إيمانها وتتكون هويتها كشعب الله وجسد المسيح وهيكل الروح القدس. لذلك تعد الليتورجية قمة حياة الكنيسة ومنبع قوتها، إذ تغذي المؤمنين وتجدد رسالتهم، كما تدعوهم إلى ترجمة ما يحتفلون به إلى حياة يومية قائمة على المحبة والوحدة والشهادة للإيمان. وهكذا تبني الليتورجية جماعة منفتحة على الجميع، وتدعو كل البشرية إلى الوحدة والشركة مع الله في المسيح. والآن تحية البابا باللغة الإيطالية لأبناء الشرق الناطقين اللغة العربية.
1: Saluto i fedeli di lingua araba. Siamo chiamati ad essere come la Vergine Maria, che per tutta la sua vita terrena fu umile ancella del Signore. Dio vi benedica tutti e vi protegga sempre da ogni male.
3: أحيي المؤمنين الناطقين باللغة العربية. نحن مدعوون إلى أن نكون على مثال مريم العذراء التي كانت طوال حياتها الأرضية أمة الرب المتواضعة. بارككم الله جميعاً وحماكم دائماً من كل شر.
4: Ojcze Święty, pielgrzymi z Polski, z innych krajów pragną przekazać wyrazy synowskiego oddania i szczerej wierności, zapewniając o modlitwie we wszystkich intencjach posługi apostolskiej waszej świątobliwości. Na zakończenie audiencji zaśpiewamy po łacinie modlitwie Ojcze Nasz. Następnie Ojciec Święty udzieli błogosławieństwa apostolskiego, obejmując nim szczególnie dzieci, osoby w podeszłym wieku i dotknięte cierpieniem. Pobłogosławi także różańce i dewocjonalia przyniesione przez pielgrzymów. Oto streszczenie katechezy. Rozpoczynamy dziś refleksję nad konstytucją liturgii świętej Sacrosanctum Concilium. Podejmując reformę obrzędów, ojcowie Soboru Watykańskiego II pragnęli przede wszystkim pogłębić teologiczną refleksję nad liturgią. Skoncentrowali się zwłaszcza na misterium paschalnym Chrystusa, Jego męce, śmierci, zmartwychwstaniu i uwielbieniu, które mocą Ducha Świętego uobecnia się w liturgii, szczególnie w sakramentach. Sobór określa liturgię jako szczyt, do którego zmierza działalność Kościoła i źródło, z którego wypływa cała jego moc. Święty Jan Paweł uczył, że każda celebracja przez słowa, obrzędy, symbole i gesty staje się prawdziwą epifanią Kościoła trwającego na modlitwie. Teraz Ojciec Święty pozdrowi nas w języku włoskim.
1: Saluto cordialmente i Polacy.